كويس كتمون نيخك أم تهي يخري يلف قم يلف منيت قاجي سي كتاو نيكرا خواها نو تي او برخرام سو تي نيما قتامها وياتك اياها خاتي دوات نبوري نجيسي سوري سناتا فينو خبا خبا نخاتي ان كاغوي بوري سي ها ها تي كوما تي ميدا تاكي تي كويسي او سامسنج فون ها Territory of nga ha falore na te nge sa aktuya kwe aguye afuene eno Radu stasi yoka nge yaka teve no diha eki kiare ka ako kha Kwa nasika asi utu he afuene si undoro eki kawi him Maida het har Samsung phone falore Yena ha iman vadet opgetelet Breng dit by die radiostasie of gee dit aan die eienaar terug, want sy het ook haar ID in die cover van die phone gebere. Teo Boris Ha, te kom in die kwaan om phone my da si we karate of kajek om, nou a phone si u ndoroi anki ha si u tuto en nweta, dara ka het nge a chamu wati of ha guyeti no, stasie o kajaka ateve no di ha si u se u si o, kare ka ako kha. Ya te se go ta o twa ke go ha ata khwana te ana kwa te u tsame ya kwa ha te u khane bori je te ka e ja twa go ta nga o ka tso nda tse je te dara tswa tlo kwa u ntse he te go ta te dara tswa sa a kwa na ke garo nu ona tin sieva o ta khono nye kha fm siki ka te thu tsa ate ana kwa twa fwe ke tono tita te si kwa gwem